حلف أنا وإكرام أدوناي راح يحلل إرث الطيب راح حس اللي أنا فيه صورنا فيش حتى آوين أقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح من كان كامي دابراهام رحيما راح من أين كان كامي إسحاق عقيدا راح من أين كان كامي يعقوب شليما راح من أين كان كامي هدي موشى نبيا راح من أين كان كامي هارون كهنا راح من أين كان ذو يوسف صديقا راح من أين كان كامي هدي داود ملكا مشيحا راح من أين كان كامي هدي فينحاس قنا راح من أين كان صلوا تهدي شلومو ملكا راح

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوس حمت ورثا منان رحمنا لا تعبد جميرلان رحمنا مخلص بك لحوين ولا ويان رحمنا.

رحم الأودي من التلطان رحمنا فتح شميال سلوتين رحمنا سلوتان كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا تومر وزاخ رحمنا

ثنا وإكرام أدوناي أدوناي إله الحلول إله الطير الحسن الحسن الألفين فهو نفذ الحق ونقي سرحت الأمن الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين صعكم بفين حتان اللي رحمها معلان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دعال أنا أكل حسن في ستان واليستين علينا ويعود الإسطول صدقين درخي خرحو وحنون ليبك شوال من لفانيخ أمونتك هدعت له الملك يوشيب على الكسير حميم ومتنهير بحسدود الأبون وطعمو معبير ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم وسمحة لبوشعيم وخراتم لهم قومين إيه ورطان ولودت روش عسرين زخولا

Adonai, Adonai, El Rahul Hanun, El Hapai, Ral Hesed, Yamed, Ral Hesed, Alafim, Nusawon, Fishel, Hatta, Awin, Atin. فسلحت لعون الحطتين والحلتان إلهين وإلهي أبوتين والتاع سيمان وكلان ببوتو خيحان إغديخان جيشتي خلح كور موسار دلوت معاسم بشوريخان هورين وزعكين ولاخ ותשים שמות אהולתן וכון העמתן חותם תעודת התיר

غير اللي ما لا عمرين بحريس يقول لا عنيم يا عمرين أدوناي بل قال لي ما لا عمرين بيقول لي سيقول لا عنيم يا عمرين هموني ما لا عمرين בישראל בשרתם ובעלותם עוני ועומרים.

مسيك من شيول لحي على المرحمين بيشوت بيشوتي من كاشت ممك كربي مرحمي مع إماخ حيم طويم شألو ممك الكي مكو رحمي إماخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا أدوناي إلوهنم لأبوتنو أسروا ممنو بطنو بتخلوا عميخا بإسرائيل بخلوا مكم شهيم دمر وحيرا ورا ورا وش بيوزام ומשחית ומגפה משטן ויסר על הרוח ולאים רעים.

كيف دخا قال لي صور يا معذور ويا عصور بتومخا هالنسور تنالي سريديخا.